0: اللي هو دكتور تولي تعرفها؟
1: يس واعلى صدمالا
0: يا اللي جيزا
1: سفولس وكاسلوا
0: عمو سفولس فول مرتاسي مللوا عنو اه
1: يا فعمل مولي
0: يا ولي لي افتاي لفا يا من ويا فوق اللي افياف
1: يا من ويا فوق
0: تفوق يا فا افتاي
1: من ويا فوق
0: يا فا بنا فوق كيسا يا سوي فوق سوي فوق Iva olu atasi, iva luvalu no iva, leo to esful fitu minute lo toe. Iano faa mto ina fo ilo le tato tautua le nefo ya solunu. Sul mal fitu o le masino yuni nefo ito sanga ilu olu ono. Iao le fo wate amai. Ia le sao fo iyo le faritua ya kisa. Ia e maise o le fionga le apasi ya luanga lau. Ya mo pelo ava noa pe afa pe a o e ava noa ya po fi au mai fo sa numero le lotto na ni a o le tau ma vai fa mo te ina fo tato to tua le va o lo tasi va valo no iva ya o numero na telefoni mo fa ina ya nga ilu mo le va te te a e mo moli mai ya o numero sto lo lotto po na ni